0: itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan. Ikutilah wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
1: إن الحمد لله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia,